0: محمد وعلى آله سيدنا محمد
1: كما اصطفيت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم
0: وبارك على سيدنا محمد
1: وعلى آله سيدنا
0: كما باركت على إبراهيم
1: وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد اللهم رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد في حق اللهم استر أمة سيدنا محمد في حق اللهم جبر أمة سيدنا محمد في حق اللهم ارحم أمة سيدنا محمد في حق اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقم الصلاة
2: الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت الرحيم وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.